مكتوب حاجلك شفايتك هيك من الجداب وقعد هليك وياك تباني مسحوبة يلا لك يا نمجي الصحة يلا لي يا ذم حدثي.

0: يا الصحراء علمي بني جيت وغنيت ولا خليت المواسيت ما عدلت ولا وسيت فيك انت يا الصحراء حاجلك فيك حاجلك لا تنساي فتليك من الجداب وقربها ليك وياك تباني مسحوبة وياك تباني مسحوبة يا غير أنا بعد ما كنت مجوليك يا غير الشيخ المكتوبة نفت لك هذه والله عرفتي فهمتيها
1: لا ما فهمتهاش
0: ما فهمتيها
1: ما فهمتهاش
0: قولي الصحراء
1: ايه
0: الصحراء يا هذي زير هذا
1: واه
0: حاجة تعرفي كانوا يسكنوها الناس الرحال
1: واه
0: كانوا يسكنوها الناس الرحال
1: واه
0: ولات عاد فيها جذب الشتا ما تطيح ومشاوا ذوك الرحال شي مات وشي ما بقى
1: شي مات وبقى
0: اي شي قعمت لبقى فيها عاد يقول لها يا الصحراء علمي بني جيت وغنيت ولا خليت المعدل ولا وسيت حاج لك شي فايت فيك من الجداب وبعدها لي حاج كاين بالعم كاين يهملك الشيطان كاين جفاف كان فيها ولا ضرك عاد مسحوبة عاد طاح فيها الشتاء بس فيها الربيع ولكن اهلها ما بقاو اللي كانوا فيها الاولين فما من عاد يغني عليها عاجل لك في الصحراء عني جيت وغنيت ولا خليت المعدل لولا وسيت عاجل لك شفايت فيك من الاجداب وبعدها ليك وياك تباني مسحوبه يا غير انا بعد ما كنت مجوليك يا غير الشيخ المكتوب قالك بعد ما كان يحوط عنها ما يدوز عليها يا غير كتب عليها الله ما هو يبغيها يا هات يا لال
2: هات يا الله
0: حاج يا هات يا لال سكينة ياك سكينة
1: سكينة سكينة ساكينة
0: بخيرتي الساكينة
1: ساكينة
0: يا وظريت نقول عليك غنية شوية صبرتي لاخترتي عنا زاد موسيقى الله يسهل
1: والله لا هاتي حسن موسيقى شكرا شكرا الله
0: يا سكينة مالك واش بيك يا سكينة قعدي ومعمالة والليلة راهي زينة والليلة راهي زينة وانا مستارح ليك وانت يا عيني بعد لينا وبريريت وتاي وشرابتاي التلجي وعلى الفاخر زين زين والاغراض الزين والصحراء حاجل لك ما تنساي حاجل لك يا الصحراء عني جيت
3: That guy singing right now is a friend that we made in the desert in Morocco. He is a nomad. His dad is from Mali, his mom is from Morocco, and he knows nothing but the desert. He lives there his whole life, and every time he goes to the city, he says, I get sick. He goes there to like do business, and then he goes straight away back, and every time he enters the city, he says, like, I can't, this is making me sick. Adam is also here. We were in the desert and we spent so much time with him and he taught us so much about how to read the stars, how to find water in the desert. And he got a good friend of us in that time and I hope I will see him again one day. His name is Mukhtar.
0: يا الابيض امالك واش بيك كتبان وتنقليت عليا امالك واش بيك تنقليت عليا وياك يصح الله فيا زاد وفيك يا غير اصبر زاد واحمدنا الله العطيك واصبر زاد ولله العطيك والجرجير ولحمة والجرجير قريب ريك فرج ملامة وعلينا زيد وعليك لا إله إلا الله لا إله إلا الله

بسم الله الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول ولا قوة منا اللهم ديمها نعمة وأتنا أفضل منها يلا سمعيها وجهتك زي